0: Ikirimu Pitbull tó wà ra màálù tó mọ́lọ́mọ́. Ó wà ní ìwọ̀n 90 m 318 ml àti 1 liter ní Aladdin Strawberry àti Plain Sweet. Peak, reach for your peak.
1: الله الشيطان الرجيم
2: ولله على الناس حج من استطاع اليه سبيلا
3: السلام عليكم متابع فريق اجو اجاتي مرا تولا لافيا او سي باتاكي كما ان شاء الله توني بيرو اولون تو سي فوكا تو تاو بالو اسامبلي ترافلز اند تورز ليميتد دي في غبا او بو نينو كابا دي سيتو ايرين اجو لو سي لمي ما اونلي لاند اي واني رونبا لاتي لو سي اج اودو 2027 اسامبلي ترافلز اند تورز تي سيتو لجه وان لجه وان اج فيسا فلايت تيكت ايلي تورا رام بيكي بيكي تو فيني lọ́kọ̀ balẹ̀ oúnjẹ àti gbàdígbà ọkọ̀ ọ̀bọ̀kún ọlọ́yẹ lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kọ ziara lọ sígbà àwọn àyè àmì àwọn àfáà tó dátọ́ wọn máa wá sí fún wa ní gbogbo ìgbà pábá ń bá yẹ ó ní ti àǹfààní san díẹ díẹ arch 27 bákan náà ni ẹ̀dínwó discount wà fẹni tó bá tètè sanwó ó yẹ kàn sí assembly travels and tours limited ní suite 337 ìkẹjà plaza ní back anthony way ìkẹjà ìpínlẹ̀ èkó ẹ̀ ló book me down 0803032496 tàbí 0708823 41 www.assemblytravels.loritakwagbaye Assembly Travels and Tours Limited, your audible partner.
4: Your Nescafe is not just a drink, it's your
5: vibe.

0: تكهني نور
1: العيش عنا إن شاء الله
0: زي ماما الله
1: قلوبة دوبة يا ريان
0: تشعي نادر أولا نوسي جلوان أولا دولا لأولا أولا أولا